الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصديقين

0: المسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك ورحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: الله أكبر. الله أكبر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله.